ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى

0: Love Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Neml Suresi 45 ila 58. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Talak Suresi 1 ila 7. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم